شوف الله يخليك إلى متي إلى متي سالت إلى متي تدوز السوق. شوف داك السمع الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.